والنعمة إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والمنعم.